يا ولا عيني ولا عيني يا ولا عيني يا ولا عيني يا ولا عيني يا ولا عيني يا ولا عيني يا ولا عيني يا ولا عيني يا ولا عيني يا ولا عيني يا ولا عيني يا ولا عيني يا ولا عيني يا ولا عيني يا ولا عيني يا ولا عيني يا ولا عيني يا ولا عيني يا ولا عيني يا ولا عيني يا ولا عيني يا ولا عيني يا ولا عيني يا ولا عيني يا ولا عيني يا ولا عيني يا ولا عيني يا ولا عيني يا ولا عيني يا ولا عيني يا ولا عيني يا ولا عيني يا ولا عيني يا ولا عيني يا ولا عيني يا ولا عيني يا ولا عيني يا ولا عيني يا ولا عيني يا ولا عيني يا ولا عيني يا ولا عيني يا ولا عيني يا ولا عيني يا ولا عيني يا ولا عيني يا ولا عيني يا ولا عيني يا ولا عيني يا ولا عيني يا ولا عيني يا ولا عيني يا ولا عيني يا ولا عيني يا ولا عيني يا ولا

يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها

يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها